بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المساعدون الكرام، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مدن بيسام أيض الله ونصر. بكي تلسبكتاتي دينا خمنا نواي سيئتان تلفزيون توبا موند بي تي وي ni di ci lekkulo ak radio khassida online delu señu menen yon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna seen mbokk seen xarit mustafa mbaye sam di len ko defal dimanche di nek bu ñent waxtu joté fi ci général mbokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نحييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نوكل الإسلام نلين دي نيو نيو دين نيو الإسلام لين نوكل شوير وتدو ما بيوين نك الشهر رجب المبارك كبس بتدو ما بيوين جن لبس الشيخ محمد الفاضل المكي دي نيو سنو واي جولوي دي سنو وات سنو خريت سنو ولدي شيخ محمد الفاضل مبي نغن كو مين تي باي فاضل مبي دي نيو مولم دواي لي في نك ييب دي لن نيامال ساكو تي نيام مو ملني موضوع بي ني ساكو وون صح ما وقتان تي موي ملكانو ما نتقون شيخ احمد البامبا waye xam nga mu gëna bari ñun ci suñu conférence